اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيعه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمى اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

درات ويس ما دغ واسوك وري كان اسم ما دغ واسوك نوري زرت سر ما تم مسج راولي كي يا زما دغ واسوك وري كان بيخي مينوال داسوم غره خاموشي جوړا کړی دا داسه مګوي کنه بیا بزه حفشه ما

0: 0939 دا راديو دل برده وزاكي بجان جدوني مجي. السلام عليكم.
1: وي ديدن كو خبا في مي مو كلاش في راو رن دادا بخبرو ما او ميني ديدا سلي وني كرم فميگي خبا نقدم چي يار بي باتي شنو
0: فميگي خبا نقدم چي يار
1: بي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سلام سو خبري كي
1: دل راج
0: سو كو
1: دل راج خبري كو
0: سو خبري كي
1: دل راج خبری
0: کے د ثوابین خبری کے
1: جی
0: د ثوابین سوق خبری کے سنگا
1: خور خبری کو
0: زمنگ خور خبری کے
1: جی بھائی بالکل
0: زمنگ خور د کم جانے کال

0: قل مخروبا
1: فكرونو قيمت لاليا ترنا زاشم داد مني انتهى زمان دغبينا غخرا
0: ورق خبل قدر دان خبل مخروبا نار جي اكيب جان جدول اجازات دول ولا فبال كتب بابا لا لا

في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

هسه يوم مسج انا ولا يبر خنداره لك انا. اوكي جناب شكركم رواني لسواوي سميتا جاري يا ماشي بخير اغلي او هركالي ورتوا يا مها ستاريا ماشي بخير.